من غفلو مي نبرامي اجول زالي قد مكاك وقد مكسكينا لو توقع قد مي قيمة توكيكو فيما ونالي يقتوكا ونابو تمتوما سيكومون توقع تبتيني تيحتوكو فيما مولو سقاقبي وطا فيما تساتيين تساني سكيلو تاكوني أتاتكوتيني وفالي ويجاتي وفالي ويجاتي إما تنيه توتي توافقاتي أشيء بخارة مليلي ما نتيا نوني تايتشماني أشيء بخارة مليلي ما نتيا تقن نمالي نامبو خاوزي ما يوبان تقن نومي سنينا نامتيا قولو لما تايما أمسلوها أما أتروني تقن نمالي قولو لما تيا تايما أشيب أخصنا بجوزو إلا وشو ملوكا تيجو نقصي قتلو تايما أشيب أخصنا بجوزو قولو لما تيا نتاق شكوكا ما ولقتوكا وقلوني سينا نياتوكا تمنى نقضو لأخصنا بجوزو متياكتو تايتو مني سيلتيا بوتو أغنط كما قاوت ما تجافلو مولغ يقبيزو تخافي كان يفكر وقتوتي هاي ما أليان أمان تيسات أمان كاكو ينجن متاكوا ننقت مني هاي ما أنزو سمعنا غزب بجمتا هاي ما لوي يسمعنا وزكوتي سخصومي وتخينا وشكوك اللي ونتهم من إما ما يلسوهن لغة يمت أما لو أنه غالسو غالو ويلوني كما إلي جسما إنها سكوك من نغي غيخي نغاتين ويلو نغي غيخي نغتوتي تجمني فلوغا أيوم نقطة ويوم من تأتي مني أيوم لا أتوه ويوم لا فلا وتأتي مني كما يلقو سخلوكم إنوي يلقو سخلوكم كما أني شخص ما إني غشكتي كيف أن نقض نكاتي كما نقضي سخلوك النبي أما نوقتي ناطر بيجي ناطر بيجي تأتي مني سيقول لك غطى بشكل ناقص مليوني تيتشمني لكيا بيغير غيوك بانكو تكو مرلو نتي مرلو تايما تبا كينو باعمو يغوك وباقوك تبا تيكون نسيبو لتيني تايما وفكو لغيخا تيجي بابو سيقول لك بفجو تيجي لغي تظلم نعم متى إنه وقتا تظلم نعم متى تقوى إنه وين تياتلي تما سيقول لك إنك وقتا تقوى تظلم نعم متى سيقول لك بود تما بيك خينا بكر واتوتين وما يوم بيك خينا يوم بكر واتوتين تما إلى قصة إنوين أن أمشي مغتيكو توفاق قيوم ماتلو ألا إتاين أملي تايما إتاق قيوم ماتا أوفاق غايما إتال إتاكسالي ونفتو يا قيوم لوتيك كان لو قشنيك إنامنيك تايما إتاكسالي قيوم ماتا أنا أنا كوبوت نيجي كورلو تايما قاوي ماتيا حتى تكون ناجي قبل وقتا شو شي كورلو تا اتشالي وقتوني تانا إنا من عروالو تايما لي ماما لنغت ماما عنا اتشي يوارو شو